اتشرين خالقوالي خونانا إني نسيقه هربانو يربانا خوكين سخان نقشال صريقة جوجولا كران صلاحو كبال نجوني نقشال سانا جولا تيوكا جيكوا منكيل نقشخنينا بارتغانا كتاليمان جيكا منكيل جيرو لخونالا إين روكين سخان نقشال صريقة جوجولا كران صلاحو كبال إرمانا كارلانا تاليمان نرى جيكولا

عليك وقت يريد من إنك إخوانا خلا تابيل بقوم بارس خانة كتالي ما أنتك ومن كيل تيرو لي خوانا لأيني كانينا وخبش الرسل لي خاكوا جوصب تسين خيلي جوام بلا وين هانا ريزا لي خاكوا جوقت يريد من إنك إخوانا خلا تابيل بقوم مربانو يرمانا Yo voy a ir a la chabilla con la carta de la mancha con la carta de la mancha.